هم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون

فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصل

به وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم قالوا إن لنا لأجرا